0: and you would talk to them, what would you tell them?
1: اسمي أميمة من سوريا عمري 15 عام بحب أحكي لهم لأنه يوصلوا لأهدافهم ويحققوا أمانهم أحلم إني أكون محامية أقدر أدافع عن حقوق الناس كل عنده آمال كل عنده
2: Thank you for letting us in. Get out of your way. The country that gave us life, liberty, the pursuit of happiness. The country that gave us Bruce Springsteen, Patti Smith, a war on drugs here tonight. The country that gave us Miles Davis, Aretha Franklin, Kendrick Lamar.

0: stage and you would talk to them, what would you tell them?
1: اسمي أميمة من سوريا عمري 15 عام بحب أحكي لهم لأنه يوصلوا لأهدافهم ويحققوا أمانيهم أحلم إني أكون محامية أقدر أدافع عن حقوق الناس كل عنده أعمال